0: بضل بوضوح في غياب للأسباب سمات من الدال للدان عجال تحت لسان بالدوب كلام حكي مش شرط ذكي أنا عرص نبي اشتبي مني بنقطع بني وبنرمي فيلم هندي حلمي ديزني لاند زدني هناك في مجال في مجال في مجال زدني هناك أنا صب أنا هات أنا دير أنا جيب أنا فات يا مدير أنا فوق لحالي بطير في شوق
1: في سواق طبيعي
0: في شغل تعويض عالسريع عالسريع عالسريع بالعربي فصيح قرص محط براويز دق مسامير بلاش مأسيح غير طريق ولا فوق عطيز فش سعادة بالمخ اليوم في أمانة بالحوز بالصول في ورد في شوق في حب في خوف في الشروح فزهان
1: جد
0: هاد فساد بكسر أحلام شباب أنياب مش سنام بتعط أو غاب بطخ عشوائي مش للكل ملاكي سيبك جد إنساني جيب حد تاني صب عالماشي انقطعت كل أنفاسي أنا خرى علني مش عادي بغير أفكاري أواعي في حفلة وأنا الداعي يمين شمال يمين كمين وين أروح وين أصف أنا مين أنا كيس تبذير أنا صوت الفيل العالي مش مسار إجباري عصارة تسونامي أناني تكسير أحلامي بتطير مع الريح تكسير تماثيل براويز احتفال لأنه وجهي داب بني أفغان مش رباناني لأنا أنساكي بفكر أنساكي بنوزع هدايا بلبس حراري دافي تعبت من حالي آسف اشتاعي ألبس قناعي وسلم عالماشي بلملم أشياء وبداري بداري بداري بداري بداري بداري فش فش فش فش احتياط ولا أساسي ولا بي أم ولا فراري بس في حالي فرح أداري مش راح ألبس قناعي بسلم عالماشي بلملم أشياء وبداري
2: والله بعرفش